والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث كل